0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. الطاقة والأمن والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والتطورات الجيوسياسية إلى جانب حماية التراث الثقافي تتصدر جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أثينا، حيث يشارك في أعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين اليونان والولايات المتحدة. ومقرر أن يلتقي روبيو في 7 مساء رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكس، ويشارك في مقابلة عشاء رسمية يقيمها رئيس الوزراء على شرفه. وقبل ذلك يتوجه وزير الخارجية الأمريكي لمقر وزارة الخارجية اليونانية، حيث يستقبله نظيره يورغوس يوربيتريتس، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك. ثم يعلن الوزيران انطلاق أعمال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين كلا البلدين. وتشمل جودة المباحثات ملفات الدفاع والطاقة والأمن الإقليمي والاستثمارات والتكنولوجيا في وقت انتشرت فيه التوازنات الجيوسياسية الدولية تحولات متسارعة. كما يشارك روبيو لجانب وزير الدفاع اليوناني نيكوس زانجات في مراسم توقيع مذكرة التعاون بين القوات المسلحة اليونانية والحرس الوطني لولاية فلوريدا الأمريكية. وقت لاحق يلقي روبيو من على تلة بنيكاس في أثينا كلمة سياسية مهمة تتناول مسيرة العالم الغربي وفاقه المستقبلية. وبالتزامن مع زيارة تشهد العاصمة اليونانية إجراءات أمنية متشددة وتدابير مرورية واسعة تستمر حتى الصباح الأول من صباح الخميس. كما يحظر تنظيم التجمعات والمسيرات بالمركبات في مناطق محددة بسبب تحركات الموقف الرسمي للوزير الأمريكي. دعت وزارة الخارجية اليونانية ترسيخ وقف إطلاق دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إطلاق المسار السياسي وصولا لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وبيان بمناسبة مرور 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر، أكدت أثينا أهمية عودة الرهائن، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل عنصرا أساسيا في التوصل إلى

0: تسوية مستدامة. اقتصاديا، أعلن رئيس الوزراء ميتسوتاكس حسبة دعم بقيمة 95 مليون يورو لمساعدة القطاع الصناعي لمواجهة الارتفاع في تكاليف الطاقة. وجاء الإعلان خلال كلمة رئيس الوزراء أمام جمعية العام لاتحاد الشركات والصناعات اليونانية. ميتسوتاكس شدد على التحولات الجيوسياسية باتت تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، محذرا من شتاء شديد الصعوبة. وأيضا أعزائي المستمعين، في الشأن المحلي، أعلن وزير التنمية الريفية والأغذية السيد سكيناس مضاعفة الدعم المخصص لوقود الصيد البحري، والذي كانت الحكومة قد تأهلت بتقديمه للصيادين المحترفين. وبحسب الإعلان يصل الدعم إلى 32 سنتا لكل لتر عن شهري أبريل ومايو 2026، وإلى 24 سنتا لكل لتر خلال أشهر يونيو يوليو وأغسطس من العام نفسه. قضائيا، يحال اليوم الأربعاء إلى النيابة العامة 8 أشخاص وخوفوا الاشتباه في تورطهم ضمن منظمة جرمية زعمها رئيس حزب لاوس اليميني المتطرف من خارج البرلمان في قضية احتيال واسع استهدفت مؤسسة التأمين الاجتماعي اليونانية أفكا. وبحسب التحقيقات، كان الموقوفون يديرون شركات وهمية استخدمت على مدى سنوات للاستيلاء على ما نقول عن 1.5 مليون يورو من أموال مؤسسة التأمين. وفي قضية أخرى، كشفت التحقيقات في هاتف الطبيبة في قضية مازوناكي الموقوف احتياطيا على زمة التحقيق عن معطيات جديدة. وتشير المعلومات إلى حذف ملفات وعمليات بحث تتعلق بمواد دوائية شديدة التأثير عقب وفاة المغني، وسط مؤشرات متزايدة لاحتمال إعطائه أدوية ذات تأثير مهدئ. الطقس مشمس ومستقر عموما في معظم المناطق، الرياح شمالية الاتجاه، وتصل سرعتها محليا في بحر إيجا إلى 6 درجات على مقياس بوفورت. أما درجات الحرارة فتصل في أثينا إلى 27 درجة مئوية، وفي سالونيك إلى 26 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.